0: فانی من دور کندا فانی من دور کندا ولا شبه هذا في الدرس كيف والله راح يشهد كرتنا
1: سلم الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه سلم الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه سلم الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله علي